0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: رجاء واستقبال وإدماج، هذه هي الرغبات التي حركت منظمي مبادرة الغداء مع البابا التي ستقام في 11 من تموز يوليو في حدائق كاستيل غاندولفو، حيث يقضي 200 شخص من بينهم 35 طفلا يعيشون في ظروف هشاشة اجتماعية ترافقهم أبرشية روما والجمعيات التي تدور في فلكها يوما كاملا في رحاب الجمال والروحانية المعاشة داخل هذا المكان الرائع. وتوضح دوناتيلا باريزي منسقة الاتصالات في مركز التعليم العالي كن مسبحا قائلة: هذا المكان ثمين لأنه بقي مغلقا أمام العالم لمدة 400 عام، ثم فتحه البابا فرانسيس، واليوم يشرعه البابا ليون، يستضيف هؤلاء الأشخاص الذين نعتبرهم ضيوف شرف. وسيترأس قداس الصباح الكاردينال فابيو باجو المدير العام للمركز بمشاركة رئيس دائرة خدمة المحبة المونسينيور دي سان مارتين، ليعقب ذلك حفلة استقبال وجولة إرشادية يقودها عاملو قرية كن مسبحا لهؤلاء الضيوف. إن قرية كن مسبحا تروي الكثير من تاريخ روما من خلال بقايا فيلا دوميتيانوس وتاريخ الباباوات الذين يأتون إلى هنا للراحة منذ القرن 17 وسط جمال الطبيعة في حديقة نباتية تضم أكثر من 4000 نبتة من 300 نوع مختلف، وهي خزانة من الروعة والانسجام تفتح أبوابها لترمز إلى كنيسة بلا حواجز. وتابعت باريزي: نعم، الرسالة هي أيضا أنه على الكنيسة أن تكون منفتحة دائما وبشكل متزايد على الجميع، ولسيما الذين يعيشون في الضواحي الوجودية. هذا ما يكرره البابا ليون، ونحن أيضا نرى هذا الحدث كمحطة تتبع محطة رحلته إلى لامبيدوزا، حيث لفت الحبر الأعظم أنظار العالم إلى هذه الجزيرة الصغيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، والتي أصبحت شاهدة رغما عنها على موت الآلاف في عرض البحر، وهم أشخاص يبحثون عن مستقبل أفضل هربا من الحروب والفقر والظلم الاجتماعي. واليوم نحن عشية حدث يؤكد مجددا أن الكنيسة منفتحة على الجميع، وهي عائلة وجماعة وميناء خلاص آمن لمن هم أكثر حاجة في هذا الوقت. وتقوم الفكرة على أن يستقبل هذا الحدث كل عام أشخاصا قادمين من أبرشية مختلفة، ففي العام الماضي كان الدور على أبرشية ألبانو، وهذا العام على أبرشية روما. وتضيف باريزي: سيكون هناك لاجئون وأمهات عازبات مع أطفالهن، وأشخاص تابعوا في قرية كن مسبحا دورة تنشئة مهنية، ويعودون للاحتفال بمسيرة تتطلع اليوم بثقة متجددة نحو الإدماج والحصول على وظيفة. هناك أشخاص ذوو قدرات مختلفة، وستتمثل تلك الشريحة من المجتمع والكنيسة التي غالبا ما تعتبر شريحة محتاجة. لكننا في الواقع نختبر كل يوم هنا في قرية كن مسبحا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين يعطون، بل ويعطون أكثر ويعطون الكثير ويغنون قرية كن مسبحا، وأكاد أقول يغنون الكنيسة بأسرها بحضورهم وبطلبهم لرؤية مختلفة عن المجتمع، وجهة نظر تجعل من الهشاشة قوة جديدة لجماعاتنا. وتأتي هذه المبادرة في إطار التقدير الكبير الذي يكنه البابا لهذا المكان، حيث تؤكد باريزي أن الأب الأقدس يحب جدا الحدائق البابوية ويتابع هذا المشروع عن كثب، مذكرة باستقباله في الفاتيكان في 19 من حزيران يونيو الماضي للمشاركين في لقاءات حوارات قرية كن مسبحا التي جمعت ممثلين عن مؤسسات صناعية واستثمارية دولية للتفكير معا في كيفية جعل العمليات الإنتاجية وبيئات العمل أكثر استدامة لكي نكون أكثر مسؤولية وأقل تسلطا. ويبقى الإلهام الوارد في رسائل البابا فرانسيس العامة والذي تم التأكيد عليه في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه كخليقة بين الخلائق.
2: بعد مرور شهر على وفاة المطران أوزوريو أفونسو أسقف كيليماني الذي اغتيل في مقر إقامته، التقى رئيس مجلس أساقفة الموزمبيق المطران إيناسيو ساوري ونائب المطران جاوا كارلوس ورئيس أساقفة بيرا الشرفي المطران كلاوديو دالازوانا بالبابا لون الرابع عشر والعديد من الهيئات التابعة للكرسي الرسولي. وفي مقابلة لهم أفاد الأساقفة أن الحبر الأعظم أعرب عن قربه وتضامنه ليس فقط من خلال ما كتبه أو صرح به علنا، بل وأيضا من خلال ما لمسناه أثناء لقائنا معه. لقد أدركنا أنه يعرف جيدا الواقع الذي نعيشه في الموزمبيق. تعيش الكنيسة في الموزمبيق في هذا الحدث المأساوي بألم عميق وقلق كبير منذ اللحظة التي انتشر فيها نبأ جريمة القتل صباح يوم السادس من حزيران يونيو. وكما أشار مجلس الأساقفة إلى تعيين أسقف ألتو مولوكوي أند استيفاو أنجيلو فرناندو كمرجعية لمتابعة وضع أبرشية كيليماني عن كثب وفقا لما وضحه الأساقفة في المقابلة. ومع ذلك أعرب رئيس مجلس الأساقفة عن أسفه لعدم وجود أي رواية رسمية للوقائع حتى اليوم، وأضاف ما تم الإعلان عنه للعامة وفقط أن الأسقف قتل بعيرة نارية وليس بمسدس عادي بل بسلاح من عيار ثقيل وهو سلاح حربي. وبعد وقوع الجريمة تم اعتقال مستشار الأبرشية وهو متعاون وثيق مع الأسقف، ولاحقا تم اعتقال كاهن آخر وهو الأب سيلسو. وصدرت الهواتف المحمولة الخاصة بالمطران أوزوريو والمطران إستافو أنجيلو فرنانديو الذي عين مدبرا رسوليا لأبرشية كيليماني. وكما أكد المطران إيناسيو ساوري فإن القضية برمتها تقع حاليا في أيدي الخدمة الوطنية للتحقيقات الجنائية، ونحن ككنيسة لم نتلقى أي معلومات رسمية بشأن ما يحدث، وبالتالي تظل الأسئلة الجوهرية بلا إجابات: من قتل المطران أوزوريو بالفعل، ومن أمر بالجريمة، وما هي دوافع الاغتيال؟ وكما لفت الأساقفة الانتباه إلى الشائعات التي تتداولها الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن التحقيقات، والتي تشير إلى أن الجريمة مرتبطة بمشاكل داخلية في إدارة الكنيسة وكأن الأمر يتعلق حصريا بمسألة كنسية. وكما أكد رئيس أساقفة مابوتو المطران جواو كارلوس أن وفاة المطران أوزوريو تسبب في ألم عميق للشعب بأكمله الذي لا يزال يتساءل كيف يمكن أن يغتال راع في بيته، مشددا على أن الجميع ينتظرون من الكنيسة كلمة أمل. كما لاحظ نائب رئيس مجلس أساقفة أنه غالبا ما يحدث في الموزمبيق في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية أن تبدأ بعض وسائل الإعلام في نشر تلميحات وفرضيات لا أساس لها من الصحة، مما يضطر بالبحث الموضوعي والهادئ عن الحقيقة. وفقا لأساقفة الموزمبيق فإن وفاة المطران أوزوريو سلطت الضوء أيضا على وجود مشاكل داخلية يتعين على الكنيسة مواجهتها بفحص ضمير جدي. ومن بين التحديات الرئيسية هناك مسألة الانسجام بين ما يتم التبشير به وما يعيشه بعض الكهنة والمكرسين فعليا. كما أشار الأساقفة إلى ظاهرة الأشخاص ذوي النفوذ الاقتصادي الذي يدعمون بعض المرشحين للكهنوت ويقدمون أنفسهم كعرابين، وينتهي به الأمر بالتأثير على عمل الكاهن المستقبلي وفي بعض الأحيان حتى على من تم رسامته بالفعل. بالنسبة لأساقفة الموزمبيق ستكون الخطوة التالية هي مشاركة معاشوه في روما مع مجلس الأساقفة بأكمله ومواصلة المسار الذي بدأ بالفعل في البحث عن الحقيقة والأمل والمصالحة والتطهير لشفاء هذا الجرح، وهو مسار لا يمكن خوضه بمفردنا بل معا بروح السير المشترك من خلال مبادرات يتم تعزيزها في مختلف الأبرشيات لمواصلة الإرث الذي تركه المطران أوزوريو، إرث الراعي الحقيقي الذي بذل حياته في إعلان الإنجيل لجميع ذوي الإرادة الصالحة. وفي الختام أعلن المطران إيناسيو ساوري أن المطران أوزوريو قد اغتيل لأنه كان يحب الحياة، إنه شهيد الإيمان، وكنيسة الشهداء هي كنيسة قوية وثابتة. وهكذا تعيش الكنيسة في موزمبيق هذا الحدث بألم هائل ولكن أيضا بأمل كبير، لأن الاستشهاد في نهاية المطاف هو ما يقوي الكنيسة، وإنه يسبب المعاناة ولكن يجعل الكنيسة أكثر قوة.
3: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الخميس 9 تموز يوليو في جلسة نقاش للمنتدى السياسي رفيع المستوى بعنوان الدول الجزرية الصغيرة النامية استراتيجيات من أجل نجاح أهداف التنمية المستدامة. وفي مداخلتها رحبت البعثة باختيار مناقشة هذه القضية نظرا لاعتبار هذه الدول حالات خاصة بالنسبة للتنمية المستدامة، وذلك بسبب هشاشتها الفريدة من نوعها. ثم تطرقت المداخلة إلى أجندة أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تقدم حسب ما وصلت بعثة الكرسي الرسولي إطارا هاما من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتشابكة التي تواجهها هذه الدول. إلا أن تسريع مسيرة أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية يتطلب ما هو أكثر من مجرد إطار قوي، فعلى الجهود الساعية إلى التنمية أن تظل متمحورة بشكل راسخ حول الكرامة التي وهبها الله لكل شخص بشري وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة. وأردت البعثة التشديد على ضرورة إدراك أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية لا تلمس بشكل كامل ما تواجهه هذه الدول من واقع، ولا تعكس هذه المؤشرات بشكل مناسب تفرد الدول الجزرية الصغيرة النامية وهشاشتها التي غالبا ما تكون غير واضحة. ولهذا الأمر أهمية كبيرة فيما يتعلق باستفادة هذه الدول من الوسائل اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. هذا وأرادت بعثة الكرسي الرسولي التذكير في هذا السياق بدعوة البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة الجماعة الدولية إلى التوجه إلى ما هو أبعد من معايير التنمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاهل بشكل شبه منهجي حسب ما كتب قداسته عوامل جوهرية للخير العام للشعوب والبيئة. ووصلت البعثة مشيرة وانطلاقا من الرسالة العامة الأولى للأب الأقدس إلى أنه من الضروري بالأحرى تبني نظرة موسعة ومناسبة للعصر لمعرفة الأثار المترتبة على القرارات التشريعية والتنظيمية على كرامة العمل والازدهار المشترك، الحد من عدم المساواة وحماية البيئة. وتبعت مداخلة بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة أن هذه النظرة لها أهمية خاصة في حالة الدول الجزرية الصغيرة النامية والتي تتعرض إلى كوارث ترتبط بالقضايا المناخية وإلى تردي البيئة وصدمات اقتصادية خارجية تكشف بشكل متكرر ضعفا بنيويا.
1: شكلت زيارة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين إلى بطريركية البندقية بدعوة من البطريرك فرانشيسكو موراليا حدثا بارزا تجاوز حدود اللقاءات البروتوكولية، ليحمل رسائل عميقة حول واقع ومستقبل السلام في الأراضي المقدسة. وقد توزعت محطات الزيارة بين المركز التاريخي لمدينة البندقية ومنطقة جيسولو على ساحل البحر الأدرياتيكي. استهل الكاردينال بيتسابالا زيارته بتأكيد حقيقة قاسية، وهي أن الوقت اللازم للمصالحة سيكون طويلا، لكنه شدد في الوقت عينه على رفض الاستسلام للأمر الواقع. وفي رؤيته للمجتمع في زمن الأزمات قسم العالم إلى مجموعتين، فئة تكتفي بالتذمر والاحتجاج والمطالبة بالكلام، وفئة أخرى تحمل في قلبها الرغبة الحقيقية في السلام والوفاق والمشاركة. واعتبر أن هذه الفئة الأخيرة هي التي ستشكل المحور والركيزة لبدء إعادة الإعمار فور انتهاء الحرب، داعيا إلى ضرورة الالتزام والمجازفة لكي لا تكون الكلمة الأخيرة للكراهية والانتقام، بل لسلام حقيقي وفعلي. وقد وجدت هذه الرؤية صدى إيجابيا لدى سلطات البندقية، إذ عبر رئيس البلدية سيموني فنتوريني عن تضامن المدينة التاريخي والثقافي مع القدس وجماعتها المسيحية، واصفا مواقف الكاردينال بيتسابالا خلال الأشهر الماضية بأنها شهادة توازن وحكمة وقدرة على الحوار في سياق شديد التعقيد، وأكد استعداد البندقية لدعم مسارات السلام والتعايش، وهو ما ثمنه الكاردينال بالإشارة إلى أن البندقية كمدينة ثقافة وواجهة دولية يمكنها أن ترفع صرخة السلام للأراضي المقدسة بشكل أقوى. وفي لقاء مع الصحفيين وضع الكاردينال بيتسابالا الرأي العام أمام الواقع المأساوي لقطاع غزة، موضحا أنه رغم وقف إطلاق النار فإن الوضع لا يزال غاية في الخطورة، ولم يتبقى في غزة سوى 541 مسيحيا فقدوا كل شيء ويعيشون في خيام تفتقر لشبكات الصرف الصحي وتجتاحها الفئران. ومع الانتقال من وضعية البقاء على قيد الحياة إلى مواجهة أسئلة المستقبل المجهول، أشار الكاردينال بيتسابالا إلى حاجة الأطفال الماسة للدعم النفسي جراء الصدمات، وإلى مناخ انعدام الثقة المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يشعر كل طرف بتهديد وجودي. ورغم قلة بوادر الرجاء من جانب المؤسسات الرسمية، يرى الكاردينال بيتسابالا أن الرجاء يبرز من المجتمع المدني ولا سيما من الشباب. وتطبيقا لنهج الكنيسة العملي، أعلن عن البدء في إعادة بناء مدرسة في غزة تقدم التعليم وتوزع الوجبات لإعادة بناء الجماعة، مبينا أن المدرسة تضم حاليا 500 طفل، وهناك مسعى لمضاعفة العدد لأن التعليم يمثل أولوية. وانتقلت أجواء الزيارة إلى جيسولو، حيث ترأس الكاردينال القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم سيدة المعونة، وشارك في لقاء عام أداره الصحفي ماتيو ماتسوتسي بحضور أكثر من 600 شخص، انطلق من الرسالة الرعوية لبطريرك القدس اللاتين رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وحذر الكاردينال في كلمته من خطورة الاعتياد على الصراع، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي قريبا، وهو ما يفرض على الكنيسة والمؤمنين التحرك والمجازفة واقتراح الحلول. ودعا إلى أحياء لغة الصفح والمصالحة والإصغاء المتبادل، مشددا على أنه ليس كل شيء مباحا حتى في سياق القتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وطالب بخلق واحات للحياة وإبقاء الاهتمام بقضية الأراضي المقدسة حيا عبر التوعية والصلاة. وتتويجا لهذه الزيارة وترجمة لوعود التضامن، أعلنت بطريرقية البندقية عن خطوة عملية لدعم الأراضي المقدسة، متمثلة في التكفل بدعم بناء مدرسة غزة من خلال جمع التبرعات في الرعاية ومن تبرعات الأسقف الخيرية، لتبدأ من البندقية أولى خطوات إعادة البناء الفعلي.
3: على هامش مشاركته في مؤتمر لكاريتاس الدولية في كاستيل غاندولفو، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع مسؤول قسم الصحة والطوارئ في كاريتاس القدس السيد رامز رزوق، والذي عرف بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، حيث تعاني المنظومة الصحية من الدمار وتنتشر الأمراض بشكل كبير، وذلك حسب ما ذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 7 تموز يوليو. وتابعت أن السيد رزوق قد أشار في حديثه إلى أن سكان غزة قد فقدوا كل شيء وهم في حاجة إلى كل شيء، كما وصلت الضوء على استمرار الأوضاع الخطيرة فيما يتعلق بشح الأدوية والمياه الصالحة للشرب. ومن بين ما عرف به خلال المقابلة أن كاريتاس القدس تقدم الخدمات لحوالي 20,000 شخص كل شهر، وتحدث عن تحديات الهيئة الكثيرة في غزة وفي الضفة الغربية، ما بين توزيع المساعدات الإنسانية والأدوية والمعدات الطبية، الطعام والماء والخدمات والعلاج الطبي بما في ذلك العلاج النفسي، سواء للنازحين أو من أصيبوا بصدمات، وحتى للعاملين في مجالات المساعدات المختلفة وعاملي ومتطوعي كاريتاس ذاتها. وأوضح في هذا السياق أنه من الصعب العمل في مثل هذه الأوضاع، مضيفا أن لا أحد من عاملي كاريتاس لديه بيت اليوم، بل هم يتركون كل يوم الأماكن التي نزحوا إليها ويتوجهون إلى العمل، حيث يقدمون المساعدات والخدمات للمرضى الذين هم في حاجة إلى رعاية، بينما يعيشون هم أنفسهم في حالات عوز كبير. وأضاف مسؤول قسم الصحة والطوارئ في كاريتاس القدس أن ما تنجح المنظمات الإنسانية في تقديمه يظل غير كاف أمام الاحتياجات الكبيرة لسكان غزة، والذين يلجؤون إلى كاريتاس للحصول على الرعاية الطبية والأدوية والمعلومات والوعي الطبي، كما ويتم توجيههم إن توفرت الظروف إلى خدمات متخصصة. وتابع السيد رزوق أن اليوم يمكن شراء الأدوية والأجهزة الطبية، ولكن ليس دائما بالكميات الكافية. ورغم عودة توفر المواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات واللحوم، تابع مسؤول الصحة والطوارئ في كاريتاس القدس، فإن الأسعار مرتفعة مقارنة بما قبل الأزمة. هذا وتجر الإشارة إلى أن البيانات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في غزة تشير إلى بلوغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 73,098، من بينهم 21,500 طفل. أما أعداد الجرحى فبلغت 173,571، ومن بين الجرحى هناك 520 على الأقل من الأطفال حديثي الولادة، و1700 من العاملين في قطاع الطب والصحة، و262 صحفياً. وكشفت البيانات من جهة أخرى أنه قد قتل منذ دخول وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر 2025 حيز التنفيذ 1072 شخصا، بينما جرح 3463. ومن البيانات المثيرة للألم من جهة أخرى أن 80% تقريبا من القاصرين في غزة هم بلا مسكن، وهناك 7,000 من القاصرين غير المرافقين أو البعيدين عن عائلاتهم. وتشير التقديرات إلى أن 245,000 من القاصرين في غزة هم معرضون إلى سوء التغذية أو مصابون به بالفعل.
0: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب أنطونيو ريلا كاهن رعية قلب مريم الطاهر في لاغوايرا في فنزويلا، تحدث فيها عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المنطقة عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت. وقال إن مبانا عديدة تحولت بالكامل إلى ركام. وتابع حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مشيرا إلى أن الرعية تحولت إلى مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية، كما وأشار إلى التضامن الكبير الذي تم التعبير عنه والمبادرات العديدة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو، وسلط الضوء بشكل خاص على العمل الكبير الذي تقوم به كاريتاس فنزويلا من أجل تقديم المساعدة. وتابع الأب أنطونيو ريلا كاهن رعية قلب مريم الطاهر في لاغوايرا في فنزويلا، تابع حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مشيرا إلى توزيع المواد الغذائية والأدوية، ومشددا في الوقت نفسه على أهمية الدعم الروحي والنفسي، كما ووجه الشكر لجميع من قدموا المساعدة، داعيا في الوقت نفسه إلى مواصلة التضامن. تعبر رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا عن قربها من معاناة الشعب الفنزويلي المتضرر من زلزالين عنيفين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت، وتعلن عن حملة وطنية لجمع التبرعات في جميع الرعايا في البلاد يوم الأحد 26 من تموز يوليو، وذلك بالتنسيق مع كاريتاس إيطاليا. هذا ما جاء في بيان صحفي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا يوم أمس الخميس 9 من تموز يوليو. وأشار الكاردينال ماتيو تزوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى طريقة ملموسة لإظهار التضامن مع من فقدوا كل شيء ويبكون أحباءهم، ومن أصيبوا بجراح أو يعيشون في ظروف صعبة. وأضاف أنها ستكون أيضا لحظة للتعبير من خلال الصلاة المشتركة عن قربنا من الأشخاص الذين يعانون بسبب هذه المأساة. وأشار البيان الصحفي الذي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا إلى أن منازل عديدة تدمرت وتضررت أو أصبحت غير آمنة بسبب الزلزالين العنيفين اللذين أضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمدارس والمرافق الصحية والخدمات الأساسية. ولتلبية الاحتياجات المادية سيتم من خلال كاريتاس إيطاليا توجيه التبرعات بشكل مباشر إلى كاريتاس فنزويلا، وذلك كما أقال مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو، معلنا في الوقت نفسه أن وفدا من هيئة كاريتاس إيطاليا سيتوجه الأسابيع القادمة إلى فنزويلا لتعزيز جميع أشكال التعاون التي تم إطلاقها. وفي ختام البيان الصحفي الذي نشره يوم أمس الخميس المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا، دعت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات التي ستقام يوم الأحد 26 من تموز يوليو في جميع الرعايا في البلاد، وسلطت الضوء على علامة تضامن مع الكنيسة في فنزويلا. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار مبادرة غداء مع البابا التي جمعت نحو 200 شخص من الفئات الأكثر هشاشة من سكان روما في حدائق القصر البابوي في كاسل غاندولفو، ترأس عميد دائرة خدمة المحبة المطران لويس مارين دي سان مارتين، القداس الإلهي عوانه فيه الكاردينال بلدساري رينا النائب العام للبابا على أبرشية روما، والكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كن مسبحا للتعليم العالي. وللمناسبة ألقى المطران دي سان مارتين عظة شدد فيها على الرابط الجوهري الذي لا ينفصم بين العناية بالخليقة وأعمال المحبة تجاه القريب، لا سيما الفقراء والمهمشين، وأكد باسم الحبر الأعظم أن الإيكولوجيا الحقيقية وحماية البيئة تنبعان بالدرجة الأولى من قلب متجدد وتائب يرفض الأنانية والاستهلاك المفرط، ويترجم احترامه للطبيعة كعطية إلهية وبيت مشترك إلى مواقف ملموسة من التضامن والمشاركة مع الإخوة الأشد عوزاً الذين يتحملون أولاً عواقب التلوث والتغيرات المناخية. قال عميد دائرة خدمة المحبة: المسيح يسوع هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى. نحن مدعوون اليوم للتأمل في بعدين لا ينفصلان في الحياة المسيحية، العناية بالخليقة والمحبة. قد يبدوان لأول وهلة موضوعين مختلفين، لكنهما في الواقع ينبعان من الجذع عينه المحبة. فمن يحب الله يحب أيضا ما خلقه الله، ويحب كل شخص يوكله الله إليه. وبالنسبة للقديس أغسطينوس، فإن العناية بالخليقة هي جوهريا فعل محبة وتأمل، إذ يعكس الكون جمال صانعه. ولذا فإن تأمل الطبيعة يشبه قراءة كتاب خطه الله، وتدفعنا فيه كل خليقة إلى تسبيح الخالق ومحبته. تابع المطران دي سان مارتين يقول: فمنذ الصفحات الأولى للكتاب المقدس نقرأ أن الله بعد أن خلق العالم رأى أن ذلك كان حسنا جدا. فالخليقة ليست مجرد مجموعة من الأشياء الصالحة للاستخدام، بل هي عطية وبيت مشترك أوكل إلى مسؤولية الإنسان. ويدعون البابا لاهون الرابع عشر إلى النظر إلى العالم بعيون جديدة، لا كشيء نستهلكه بلا حدود، بل كبيت مشترك علينا احترامه. ويؤكد في صلاته من أجل العناية بالخليقة أن كل مخلوق هو ثمرة محبة الله وله مكانته في هذا العالم، كما يذكرنا بأن العالم هو أكثر بكثير من مجرد مشكلة ينبغي حلها، بل هو سر نتأمله بامتنان ورجاء. هذه الكلمات تساعدنا لكي نفهم أن الطبيعة ليست مجرد مورد، بل هي عطية ثمينة علينا حمايتها. أضاف مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم يقول: وأن هذه الكلمة الحماية هي جميلة وجليلة المعنى، فالذي يحمي هو الذي يحب. الأم تحمي طفلها، والأب يحمي عائلته، والصديق يصون الأمانة التي أودعت لديه. وهكذا أيضا فإن المسيحي مدعو لحماية الخليقة، عالما أنها تخص الله وأنها عطية من الله، بيد أن العناية بالخليقة لا تقتصر على غس شجرة أو تجنب الهدر أو احترام البيئة. كل هذا مهم، ولكن هناك ما هو أعمق من ذلك بكثير. فالإيكولوجيا الحقيقية تولد من قلب متجدد وتائب. فإذا كانت الأنانية تسود القلب، فسنستهلك كل شيء بدون أن نفكر في الآخرين. أما إذا كانت محبة المسيح تسكن القلب، فستتعلم أن تعيش بزهد وامتنان واحترام. تابع عميد دائرة خدمة المحبة يقول: وهنا يكمن الرابط بالمحبة، ففي كل مرة نهدر فيها الطعام أو الماء أو الموارد ننسى أن الكثيرين من إخوتنا محرومون منها. إن كل لفتة احترام تجاه الخليقة تتحول أيضا إلى لفتة ملموسة للمحبة تجاه القريب، لا سيما تجاه الأشد فقرا، والذين هم دائما أول من يتحمل عواقب التلوث والحروب والتغيرات المناخية، إنهم الأكثر هشاشة، وهم يتحولون بالنسبة لنا إلى نداء ومطالبة بالأصالة. أليس هم أفضل من طيور السماء؟ أضاف المطران دي سان مارتين يقول: لقد دعينا جميعا إلى ملء المحبة، نحن نعرف معلومات ومفاهيم عن الرب، ولكننا ربما لا نعرفه شخصيا. نقول إننا نحبه لكننا لا نصغي إليه، نقول إنه حياتنا لكننا نتجنب أبناءه الأحباء، الفقراء والأخيرين والمهمشين، وأحيانا نشعر بالنفور من لمس جسد المسيح الجريح. نحتفل بالإفخارستية لكننا نجعل منها روتينا رتيبا، ولا نلتزم بتحويل وجودنا إلى حياة إفخارستية. إلى أين تتجه نظراتنا وأين هي قلوبنا؟ من الضروري أن نغير مسارنا ونعتمد معايير الإنجيل، ونتعلم أن ننظر إلى الآخرين بنظرة الله. فالمحبة في الواقع لا تكمن فقط في إعطاء شيء لمن هو في ضيق، بل المحبة هي أسلوب حياة، وهي تعني تعلم المشاركة وعدم التكديس والتفكير في الآخرين قبل أنفسنا، كما تعني الاعتراف بأن كل ما نملكه هو عطية نلناها، ولأنها عطية بالذات يجب أن تصبح عطية للآخرين. تابع عميد دائرة خدمة المحبة يقول: لقد أظهر لنا يسوع هذا الأسلوب طوال حياته، فقد كان يتأمل الطبيعة بعيون ملؤها الدهشة، فتحدث عن زنابق الحقل وطيور السماء والزرع الذي ينمو والكرمة والأغصان، وكانت الخليقة بالنسبة ليسوع بمثابة كتاب كبير يروي محبة الآب، وفي الوقت عينه كان يكرس حياته كلها للفقراء والمرضى والمهمشين. وفيه نرى أن محبة الله ومحبة الخليقة ومحبة القريب هي حقيقة واحدة متكاملة، فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله، وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات. ويعلمنا القديس فرانسيس الأسيزي أيضا هذا الانسجام في المسيح يسوع، المحبة المتجسدة، الله معنا، فقد كان يدعو الشمس أختا والقمر أخا والماء الأخت الماء، ولم يكن ذلك لأنه يعبد الطبيعة، بل لأنه كان يرى في كل مخلوق انعكاسا لمحبة الخالق التي تجلت في الرب يسوع. ولذلك بالذات فإن هذا القديس الذي أحب الخليقة كثيرا كان أيضا قريبا جدا من الفقراء والأخيرين، وتذكرنا حياته بأنه لا يمكن أن توجد عناية حقيقية بالطبيعة بدون العناية بالشخص البشري. أضاف المطران دي سان مارتين يقول: فلنسأل أنفسنا إذن، كيف يمكننا عيش هذه العناية بالخليقة بشكل ملموس؟ ليس هناك حاجة إلى مبادرات استثنائية. نعم، يمكننا أن نبدأ بالأمور الصغيرة كتجنب الهدر واستخدام ما لدينا بمسؤولية، والحفاظ على نظافة الأماكن التي نعيش فيها، واحترام الحيوانات والنباتات، وتعليم الأطفال الامتنان لعطايا الطبيعة. ولكن وبشكل خاص يمكننا ممارسة المحبة كل يوم بزيارة شخص وحيد أو كلمة تعزية أو تقديم مساعدة ملموسة لعائلة في ضيقة أو لفتة صفح. إن تلوث القلب يقودنا إلى أشكال أخرى من التلوث المادي والبيئي، لذا يجب أولا شفاء النفس وتطهير القلب، فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره تزاد هذا كله. وختم عميد دائرة خدمة المحبة عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، إن العالم بحاجة إلى مسيحيين يعرفون كيف يحمون ويشاركون، أن يحموا الخليقة كعطية من الله ويشاركوا الخيرات بقلب سخي. هذه هي المحبة التي تغير المجتمع، ليست محبة تقتصر على الكلمات بل تبنى على خيارات يومية. لنطلب من الرب أن يمنحنا نظرة جديدة، نظرة قادرة على رؤية جماله في الطبيعة ورؤية وجه المسيح في كل شخص. هكذا يصبح إيماننا ملموسا ومحبتنا ذات مصداقية، ويكون التزامنا تجاه الخليقة تسبيحا مستمرا للخالق. لنوكل أنفسنا إلى العذراء مريم أمنا التي عرفت كيف تحمي ابن الله بمحبة، وتعلمنا أن نحمي كل عطية ننالها، فلترافقنا لكي نعيش حياة بسيطة سخية ومتنبهة للإخوة وللخليقة بأسرها. تبارك اسم يسوع المسيح.
2: حققت مكافحة فيروس نقص المناعة البشري الإيدز ثمارا ملموسا على مستوى العالم، تجلت في انخفاض معدلات الإصابات الجديدة منذ عام 2010، وهو تراجع يبدو أكثر وضوحا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك لا يزال العديد من الأشخاص، لا سيما في الدول النامية، مستبعدين من الحصول على العلاج بمضادات الفيروسات القهرية. ويظل الأطفال الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يمثل الأطفال المصابون بالفيروس نسبة 3% من أجمال الحالات العالمية، وفي حين يستأثرون بنسبة 12% من وفيات هذا المرض. هذا ما أكدته بعثة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال مداخلتها في 10 من تموز/يوليو ضمن الاجتماع رفيع المستوى لعام 2026 بشأن فيروس نقص المناعة البشري، والذي عقد تحت عنوان متحدون لإنهاء الإيدز. وفي هذا السياق طلب المونسنيور ماركو فورميكا القائم بالأعمال لبعثة الكرسي الرسولي المؤقت بتوفير الفحوصات التشخيصية المناسبة والعلاجات المستمرة بدءا من الأمهات المعرضات للخطر والحاملات للفيروس، مؤكدا أن الرعاية الصحية عالية الجودة في مراحل ما قبل الولادة وأثنائها وبعدها تحمي الأمهات وأطفالهن على حد سواء. وترى الرئاسة الروحية للكنيسة الكاثوليكية أنه من الضروري بمكان ضمان التشخيص المبكر والإتاحة المستمرة للعلاج للأطفال المصابين بالفيروس مع توفير تركيبات دوائية تتناسب مع فئاتهم العمرية. ومن جانبها أكدت بعثة المراقب الدائم أن المؤسسات الصحية الكاثوليكية التي تقدم نحو ربع إجمالي الرعاية الطبية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري على مستوى العالم ستواصل أداء دورها لضمان حصول جميع التعايشين مع الفيروس على الرعاية والمساندة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة. وأوضح المونسنيور فورميكا القائم بالأعمال لبعثة الكرسي الرسولي المؤقت في كلمته أن الكرسي الرسولي يثمن التقدم المحرز في مجاله الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز خلال السنوات الخمسة الماضية، والخطوات الكبيرة التي تحققت إجمالا منذ الاجتماع الرفيع المستوى الأول حول هذا الموضوع عام 2001. وبفضل العلاجات بمضادات الفيروسات القهرية أصبح بإمكان المصابين بالفيروس اليوم العيش لفترات أطول وإدارة حياة أكثر صحة. كما شدد الكرسي الرسولي على ضرورة تعزيز الشراكات المتعددة القطاعات والتي كانت حاسمة في خفض التكاليف وتوسيع نطاق إتاحة العلاجات. وفي المقابل نددت بعثة المراقب الدائم باستمرار إقصاء العديد من الأشخاص حول العالم من تلقي العلاج، مشيرة إلى أن تعزيز النظم الصحية وتطوير القدرات في مجالات البحث والتطوير والابتكار والإنتاج الطبي في الدول النامية تعد ركائز أساسية لضمان توفير الرعاية وعلاجات متكافئة للجميع، مما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز وحماية الكرامة الإنسانية التي هي هبة من الله، وهو المبدأ ذاته الذي دعا إليه البابا لاون 14 خلال زيارته لمستشفى ديلاكروا في جل الديب بلبنان في ديسمبر عام 2025، حيث صرح قائلا: لا يمكننا تصور مجتمع ينطلق بأقصى سرعة متمسكا بأوهام الرفاهية الزائفة بينما يتجاهل في الوقت ذاته الكثير من حالات الفقر والاستضعاف.
3: حماية الإنسان في التحول التكنولوجي في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14. كان هذا عنوان لقاء نظمته الخميس 9 من تموز/يوليو في روما الرابطة الإيطالية لنقابات العمال. ومن بين المشاركين في هذه المبادرة المطران ماورو ليلي السفير البابوي السابق في بابوا غينيا الجديدة، والذي تحدث عن الوثيقة المذكورة باعتبارها فنارا ممكنا من أجل أن نفهم إلى أين يمكن أن تحملنا هذه الثورة الصناعية. ووصل حديثه أن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تتمحور حول حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن التكنولوجيا ليست حيادية بل هي تأخذ وجه من يبتكرها ويمولها ويستخدمها. وتابع متحدثا عن أن الخوارزميات هي من يقرر من يتم توظيفه ومن يفصل من العمل، ويهددنا وحسب ما ذكر قداسة البابا في الوثيقة خطر أن نبني برج بابل الإنسان فيه هو مجرد ترس. ويرى

0: قابل التفكير في أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الحفاظ بشكل دائم على مبدأ راسخ يحدثنا عنه البابا لون الرابع عشر بوضوح كبير، ألا وهو أن حتى الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون المركزية فيه للشخص البشري. ويعني هذا بالنسبة لنا حسب ما وصلت أن نكون داخل الخوارزميات، وذلك من خلال القواعد والمشاركة وإدارة الخوارزميات والعمل من أجل أن يخدم الذكاء الاصطناعي العاملين والعاملات. هذا وتوقفت رئيسة الرابطة عند عدد من المواضيع ومن بينها الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتحدثت في هذا السياق عن بعض الأعمال التي تتميز بالتكرار وتضع من يقوم بها أمام مصاعب، ويمكن للذكاء الاصطناعي هنا أن يساعد على تفادي القيام بهذه الأعمال والقيام في المقابل بأعمال أخرى. ووصلت السيدة دانييلا فومارولا أننا مدعوون إلى قراءة الاحتياجات الجديدة في سوق العمل في ضوء التحديات الجديدة، ولكننا مطالبون أيضا بالعمل لا فقط على صعيد العقود والمشاركة، ولكن أيضا في مجال التكوين وأن نستثمر في الكفاءات. وأرادت رئيسة الرابطة في مداخلتها التوقف عندما وصفتها بكلمة هامة بالنسبة لنا في الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر، ألا وهي المشاركة، وتحدثت عن القناعة بأن هذه هي الفترة التي على كل واحد فيها تحمل حصته من المسؤولية وأن يمارسها وأن يحقق الأهداف التي يمكن أن تكون لها تبعات إيجابية على الأشخاص. هذا ومن بين المشاركين في اللقاء الذي نظمته الخميس 9 تموز/يوليو الرابطة الإيطالية لنقابات العمال الاقتصادي ليوناردو بيكيتي، والذي عرف ببيانات لمركز الإحصاء الإيطالي تشير إلى أن من بين 15 مليون إيطالي شملتهم دراسة للمركز هناك 6 ملايين معرضون إلى خطر الاستغناء عنهم، بينما سيشارك الذكاء الاصطناعي فيما يقوم به من عمل 9 ملايين شخص. وكشفت الدراسة من جهة أخرى أن الأكثر عرضة للخطر هم النساء والأشخاص ذوو الدرجات الأعلى من التعليم. ويرى الاقتصادي بيكيتي أن المشكلة هي بالأحرى جودة العمل، وتحدث في هذا السياق عن أن هناك الكثير من العمل قليل العائد وغير الثابت، وتوقف عند مشكلة تكوين العاملين والذين سيكون عليهم الانتقال من قطاع إلى آخر وأن يعملوا مع الذكاء الاصطناعي. ووصل متوقفا عندما وصفه بجمال عنوان الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، فهو عنوان يشير إلى أن إنسانيتنا لديها ما هو أكثر مقارنة أيضا بالنزعات العلمية، وأضاف أنه في كل مرة يشهد فيها التاريخ تقدما علميا تزداد هذه النزعة، ويرغب العلماء في أن يحلوا محل الدين معتقدين أن العلم هو كل شيء حسب ما ذكر.
1: تستضيف مدينة فلورنسا الإيطالية بين 10 و12 تموز/يوليو الجاري مهرجانا بعنوان إعادة تخيل السلام، في مبادرة ثقافية وإنسانية تجمع فنانين إسرائيليين وفلسطينيين إلى جانب شخصيات فكرية ودينية وفنية من دول مختلفة، في محاولة لإحياء لغة الحوار وسط أجواء الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. يستلهم المهرجان رؤيته من إرث المفكر والسياسي الإيطالي جورجو لابيرا، الذي عرف بإيمانه العميق بأن المدن يمكن أن تتحول إلى جسور للتفاهم بين الشعوب، وأن الثقافة قادرة على فتح مساحات للحوار عندما تعجز السياسة عن ذلك. وعلى مدى 3 أيام تستضيف فلورنسا برنامجا متنوعا يضم حفلات موسيقية وعروضا سينمائية ولقاءات فكرية وجلسات نقاش وأنشطة مفتوحة للجمهور، بهدف توفير مساحة يلتقي فيها الفن بالحوار والثقافة بالإنسانية، في محاولة لتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الشعوب. يختتم المهرجان فعالياته مساء غد الأحد بحفل يشارك فيه فنانين

0: يغنون فلسطينيون وإسرائيليون وإيطاليون، تأكيدا على أن الموسيقى تستطيع أن تصبح لغة مشتركة تتجاوز الحدود والانقسامات. كما يشارك في اليوم الختامي بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا إلى جانب الممثل والمخرج الإيطالي نيري ماركوري في لقاء يتناول أهمية الحوار في بناء مستقبل أكثر سلاما. تتولى الإدارة الفنية لهذا المهرجان المغنية الإسرائيلية العالمية نوا بالتعاون مع الفنانة الفلسطينية ميرا عوض والموسيقي والمنتج جيل دور في شراكة تحمل في حد ذاتها رسالة تؤكد إمكانية العمل المشترك رغم تعقيدات الواقع السياسي. في حديثها لموقعنا الإلكتروني عن فكرة هذا المهرجان أكدت نوى أن المبادرة ولدت من مزيج من الألم والأمل معا، مشيرة إلى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 وما تلاها من حرب مدمرة دفعت كثيرين إلى الاعتقاد بأن السلام لم يعد ممكنا، وأن الحوار أصبح موضع شك فيما تراجعت مساحة التعاطف مع الآخر. ورأت الفنانة الإسرائيلية أن هذه اللحظة بالذات تستدعي إعادة التفكير في معنى السلام، ليس باعتباره حلما مثاليا بعيد المنال، بل باعتباره ضرورة إنسانية عاجلة لا يمكن الاستغناء عنها. وأوضحت نوى أن مسيرتها الفنية الدولية أتاحت لها التعرف على أشخاص من خلفيات دينية وثقافية وسياسية مختلفة، كما دفعتها إلى التعاون مع فنانين فلسطينيين وعرب وإلى الانخراط لسنوات في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم ثقافة السلام. وقالت إن الموسيقى علمتها أن البشر يلتقون أولا بصفتهم أناسا قبل أن تفرقهم الانتماءات السياسية أو الدينية، ولذلك فإن المهرجان يسعى إلى إعادة خلق هذه المساحة الإنسانية المشتركة حيث يلتقي الفن والثقافة والروحانية والحوار في تجربة واحدة. وشددت على أن المبادرة لا تتجاهل آلام الضحايا أو معاناة الشعوب، بل تنطلق من الاعتراف الكامل بهذا الألم مع الإيمان بأن العنف لا يمكن أن يكون طريقا لتحقيق الأمن أو الرفاه لأي طرف. ورأت المغنية الإسرائيلية في حديثها لموقع فاتيكان نيوز أن الهدف ليس تقديم إجابات جاهزة، بل تشجيع الناس على طرح أسئلة جديدة وتنمية التعاطف وربما امتلاك الشجاعة للجلوس مع شخص كانوا يعتقدون سابقا أن اللقاء معه مستحيل. في معرض حديثها عن التحديات التي تواجه نشر ثقافة السلام عبر الفن، أشارت نوى إلى أن العالم يعيش اليوم حالة متزايدة من الاستقطاب، حيث أصبحت المواقف الحادة والغضب والانحياز المطلق أكثر حضورا، بينما يتطلب الفن الإصغاء والتأمل والقدرة على تقبل التعقيد. وأضافت أن دعاة السلام كثيرا ما يتعرضون للانتقاد من مختلف الأطراف، لأن رفض الكراهية يفسر أحيانا على أنه حياد أو تردد في اتخاذ موقف أخلاقي، لكنها تؤكد أن التعاطف لا يعني التخلي عن المبادئ، وأن الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان يمكن أن يترافق مع رفض تجريد أي شعب من إنسانيته. وأوضحت أن الموسيقى وحدها لا تستطيع إيقاف الحروب أو توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار، لكنها قادرة على تهيئة المناخ النفسي والإنساني الذي يسمح ببناء الثقافة وفتح الطريق أمام المصالحة، لأن أي اتفاق سياسي دائم يبدأ عندما يصبح الناس قادرين على رؤية إنسانية الطرف الآخر. أما فيما يتعلق بمستقبل المبادرة، عبرت نوى عن أملها في أن يتحول إعادة تخيل السلام من مهرجان سنوي إلى حركة دولية تجمع الفنانين والمربين ورجال الدين والعلماء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني حول فكرة واحدة، وهي أن السلام مسؤولية جماعية تبنى يوما بعد يوم، وعبرت عن نيتها في تنظيم فعاليات مماثلة في مدن مختلفة حول العالم، بحيث تعكس كل مدينة ثقافتها الخاصة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية القائمة على الحوار والإبداع والاحترام المتبادل، وصولا إلى شبكة عالمية من الأشخاص الذين يرفضون الاستسلام لليأس. وأكدت الفنانة الإسرائيلية في ختام حديثها أن اختيار فلورنسا ليس مجرد اختيار جغرافي، بل يحمل دلالة رمزية مستمدة من فكر جورجو لابيرا، الذي كان يؤمن بأن المدن تستطيع أن تصبح مختبرات للسلام، وأن مسؤولية بناء الجسور لا تقع على الحكومات وحدها، بل تشمل أيضا القيادات الدينية والمثقفين والمواطنين العاديين.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار مبادرة غداء مع البابا التي جمعت نحو 200 شخص من الفئة الأكثر هشاشة من سكان روما في حدائق القصر البابوي في كاسل غاندولفو، ترأس عميد دائرة خدمة المحبة المطران لويس مارين دي سان مارتين، القداس الإلهي عونه فيه الكاردينال بلدساري رينا النائب العام للبابا على أبرشية روما، والكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كن مسبحا للتعليم العالي. وللمناسبة ألقى المطران دي سان مارتين عظة شدد فيها على الرابط الجوهري الذي لا ينفصم بين العناية بالخليقة وأعمال المحبة تجاه القريب، لا سيما الفقراء والمهمشين، وأكد باسم الحبر الأعظم أن الإيكولوجيا الحقيقية وحماية البيئة تنبعان بالدرجة الأولى من قلب متجدد وتائب يرفض الأنانية والاستهلاك المفرط، ويترجم احترامه للطبيعة كعطية إلهية وبيت مشترك إلى مواقف ملموسة من التضامن والمشاركة مع الإخوة الأشد عوزاً الذين يتحملون أولاً عواقب التلوث والتغيرات المناخية. قال عميد دائرة خدمة المحبة: المسيح يسوع هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى. نحن مدعوون اليوم للتأمل في بعدين لا ينفصلان في الحياة المسيحية، العناية بالخليقة والمحبة. قد يبدوان لأول وهلة موضوعين مختلفين، لكنهما في الواقع ينبعان من الجذع عينه المحبة. فمن يحب الله يحب أيضا ما خلقه الله، ويحب كل شخص يوكله الله إليه. وبالنسبة للقديس أغسطينوس، فإن العناية بالخليقة هي جوهريا فعل محبة وتأمل، إذ يعكس الكون جمال صانعه، ولذا فإن تأمل الطبيعة يشبه قراءة كتاب خطه الله، وتدفعنا فيه كل خليقة إلى تسبيح الخالق ومحبته. تابع المطران دي سان مارتين يقول: فمنذ الصفحات الأولى للكتاب المقدس نقرأ أن الله بعد أن خلق العالم رأى أن ذلك كان حسنا جدا. فالخليقة ليست مجرد مجموعة من الأشياء الصالحة للاستخدام، بل هي عطية وبيت مشترك أوكل إلى مسؤولية الإنسان. ويدعون البابا لاون الرابع عشر إلى النظر إلى العالم بعيون جديدة، لا كشيء نستهلكه بلا حدود، بل كبيت مشترك علينا احترامه. ويؤكد في صلاته من أجل العناية بالخليقة أن كل مخلوق هو ثمرة محبة الله وله مكانته في هذا العالم، كما يذكرنا بأن العالم هو أكثر بكثير من مجرد مشكلة ينبغي حلها، بل هو سر نتأمله بامتنان ورجاء. هذه الكلمات تساعدنا لكي نفهم أن الطبيعة ليست مجرد مورد، بل هي عطية ثمينة علينا حمايتها. أضاف مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم يقول: وأن هذه الكلمة الحماية هي جميلة وجليلة المعنى، فالذي يحمي هو الذي يحب. الأم تحمي طفلها، والأب يحمي عائلته، والصديق يصون الأمانة التي أودعت لديه. وهكذا أيضا فإن المسيحي مدعو لحماية الخليقة، عالما أنها تخص الله وأنها عطية من الله، بيد أن العناية بالخليقة لا تقتصر على غس شجرة أو تجنب الهدر أو احترام البيئة. كل هذا مهم، ولكن هناك ما هو أعمق من ذلك بكثير، فالإيكولوجيا الحقيقية تولد من قلب متجدد وتائب. فإذا كانت الأنانية تسود القلب، فسنستهلك كل شيء بدون أن نفكر في الآخرين. أما إذا كانت محبة المسيح تسكن القلب، فستتعلم أن تعيش بزهد وامتنان واحترام. تابع عميد دائرة خدمة المحبة يقول، وهنا يكمن الرابط بالمحبة: ففي كل مرة نهدر فيها الطعام أو الماء أو الموارد، ننسى أن الكثيرين من إخوتنا محرومون منها. إن كل لفتة احترام تجاه الخليقة تتحول أيضا إلى لفتة ملموسة للمحبة تجاه القريب، لا سيما تجاه الأشد فقرا، والذين هم دائما أول من يتحمل عواقب التلوث والحروب والتغيرات المناخية، إنهم الأكثر هشاشة وهم يتحولون بالنسبة لنا إلى نداء ومطالبة بالأصالة. أليس هم أفضل من طيور السماء؟ أضاف المطراندي سان مارتين يقول: لقد دعينا جميعا إلى ملء المحبة، نحن نعرف معلومات ومفاهيم عن الرب ولكننا ربما لا نعرفه شخصيا، نقول إننا نحبه لكننا لا نصغي إليه، نقول إنه حياتنا لكننا نتجنب أبناءه الأحباء الفقراء والأخيرين والمهمشين، وأحيانا نشعر بالنفور من لمس جسد المسيح الجريح، نحتفل بالإفخارستية لكننا نجعل منها روتينا رتيبا ولا نلتزم بتحويل وجودنا إلى حياة إفخارستية. إلى أين تتجه نظراتنا وأين هي قلوبنا؟ من الضروري أن نغير مسارنا ونعتمد معايير الإنجيل ونتعلم أن ننظر إلى الآخرين بنظرة الله. فالمحبة في الواقع لا تكمن فقط في إعطاء شيء لمن هو في ضيق، بل المحبة هي أسلوب حياة، وهي تعني تعلم المشاركة وعدم التكديس والتفكير في الآخرين قبل أنفسنا، كما تعني الاعتراف بأن كل ما نملكه هو عطية نلناها، ولأنها عطية بالذات يجب أن تصبح عطية للآخرين. تبع عميد دائرة خدمة المحبة يقول: لقد أظهر لنا يسوع هذا الأسلوب طوال حياته، فقد كان يتأمل الطبيعة بعيون ملؤها الدهشة، فتحدث عن زنابق الحقل وطيور السماء والزرع الذي ينمو والكرمة والأغصان، وكانت الخليقة بالنسبة ليسوع بمثابة كتاب كبير يروي محبة الآب، وفي الوقت عينه كان يكرس حياته كلها للفقراء والمرضى والمهمشين. وفيه نرى أن محبة الله ومحبة الخليقة ومحبة القريب هي حقيقة واحدة متكاملة، فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات. ويعلمنا القديس فرانسيس الأسيزي أيضا هذا الانسجام في المسيح يسوع، المحبة المتجسدة، الله معنا، فقد كان يدعو الشمس أختا والقمر أخا والماء الأخت الماء، ولم يكن ذلك لأنه يعبد الطبيعة، بل لأنه كان يرى في كل مخلوق انعكاسا لمحبة الخالق التي تجلت في الرب يسوع. ولذلك بالذات فإن هذا القديس الذي أحب الخليقة كثيرا كان أيضا قريبا جدا من الفقراء والأخيرين، وتذكرنا حياته بأنه لا يمكن أن توجد عناية حقيقية بالطبيعة بدون العناية بالشخص البشري. أضاف المطران دي سان مارتين يقول: فلنسأل أنفسنا إذن، كيف يمكننا عيش هذه العناية بالخليقة بشكل ملموس؟ ليس هناك حاجة إلى مبادرات استثنائية. نعم، يمكننا أن نبدأ بالأمور الصغيرة كتجنب الهدر واستخدام ما لدينا بمسؤولية والحفاظ على نظافة الأماكن التي نعيش فيها واحترام الحيوانات والنباتات وتعليم الأطفال الامتنان لعطايا الطبيعة، ولكن وبشكل خاص يمكننا ممارسة المحبة كل يوم بزيارة شخص وحيد أو كلمة تعزية أو تقديم مساعدة ملموسة لعائلة في ضيقة أو لفتة صفح. إن تلوث القلب يقودنا إلى أشكال أخرى من التلوث المادي والبيئي، لذا يجب أولا شفاء النفس وتطهير القلب، فاطلب أولا ملكوت الله وبره تزاد هذا كله. وختم عميد دائرة خدمة المحبة عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، إن العالم بحاجة إلى مسيحيين يعرفون كيف يحمون ويشاركون، أن يحموا الخليقة كعطية من الله ويشاركوا الخيرات بقلب سخي. هذه هي المحبة التي تغير المجتمع، ليست محبة تقتصر على الكلمات بل تبنى على خيارات يومية. لنطلب من الرب أن يمنحنا نظرة جديدة، نظرة قادرة على رؤية جماله في الطبيعة ورؤية وجه المسيح في كل شخص. هكذا يصبح إيماننا ملموسا ومحبتنا ذات مصداقية، ويكون التزامنا تجاه الخليقة تسبيحا مستمرا للخالق. لنوكل أنفسنا إلى العذراء مريم أمنا التي عرفت كيف تحمي ابن الله بمحبة، وتعلمنا أن نحمي كل عطية ننالها، فلترافقنا لكي نعيش حياة بسيطة سخية ومتنبهة للإخوة وللخليقة بأسرها. تبارك اسم يسوع المسيح.
2: حققت مكافحة فيروس نقص المناعة البشري الإيدز ثمارا ملموسا على مستوى العالم، تجلت في انخفاض معدلات الإصابات الجديدة منذ عام 2010، وهو تراجع يبدو أكثر وضوحا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك لا يزال العديد من الأشخاص لاسيما في الدول النامية مستبعدين من الحصول على العلاج بمضادات الفيروسات القهرية. ويظل الأطفال الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يمثل الأطفال المصابون بالفيروس نسبة 3% من أجمالي الحالات العالمية، وفي حين يستأثرون بنسبة 12% من وفيات هذا المرض. هذا ما أكدته بعثة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال مداخلتها في 10 تموز/يوليو ضمن الاجتماع رفيع المستوى لعام 2026 بشأن فيروس نقص المناعة البشري، والذي عقد تحت عنوان متحدون لإنهاء الإيدز. وفي هذا السياق طلب المونسنيور ماركو فورميكا القائم بالأعمال لبعثة الكرسي الرسولي المؤقت بتوفير الفحوصات التشخيصية المناسبة والعلاجات المستمرة بدءا من الأمهات المعرضات للخطر والحاملات للفيروس، مؤكدا أن الرعاية الصحية عالية الجودة في مراحل ما قبل الولادة وأثنائها وبعدها تحمي الأمهات وأطفالهن على حد سواء. وترى الرئاسة الروحية للكنيسة الكاثوليكية أنه من الضروري بمكان ضمان التشخيص المبكر والإتاحة المستمرة للعلاج للأطفال المصابين بالفيروس مع توفير تركيبات دوائية تتناسب مع فئاتهم العمرية. ومن جانبها أكدت بعثة المراقب الدائم أن المؤسسات الصحية الكاثوليكية التي تقدم نحو ربع إجمالي الرعاية الطبية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري على مستوى العالم ستواصل أداء دورها لضمان حصول جميع التعايشين مع الفيروس على الرعاية والمساندة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة. وأوضح المونسنيور فورميكا القائم بالأعمال لبعثة الكرسي الرسولي المؤقت في كلمته أن الكرسي الرسولي يثمن التقدم المحرز في مجاله الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز خلال السنوات الخمسة الماضية، والخطوات الكبيرة التي تحققت إجمالا منذ الاجتماع الرفيع المستوى الأول حول هذا الموضوع عام 2001. وبفضل العلاجات بمضادات الفيروسات القهرية أصبح بإمكان المصابين بالفيروس اليوم العيش لفترات أطول وإدارة حياة أكثر صحة. كما شدد الكرسي الرسولي على ضرورة تعزيز الشراكات المتعددة القطاعات والتي كانت حاسمة في خفض التكاليف وتوسيع نطاق إتاحة العلاجات. وفي المقابل نددت بعثة المراقب الدائم باستمرار إقصاء العديد من الأشخاص حول العالم من تلقي العلاج، مشيرة إلى أن تعزيز النظم الصحية وتطوير القدرات في مجالات البحث والتطوير والابتكار والإنتاج الطبي في الدول النامية تعد ركائز أساسية لضمان توفير الرعاية وعلاجات متكافئة للجميع، مما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز وحماية الكرامة الإنسانية التي هي هبة من الله، وهو المبدأ ذاته الذي دعا إليه البابا لاون 14 خلال زيارته لمستشفى دي لاكروا في جل الديب بلبنان في ديسمبر عام 2025، حيث صرح قائلا: لا يمكننا تصور مجتمع ينطلق بأقصى سرعة متمسكا بأوهام الرفاهية الزائفة بينما يتجاهل في الوقت ذاته الكثير من حالات الفقر والاستضعاف.
3: حماية الإنسان في التحول التكنولوجي في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون 14. كان هذا عنوان لقاء نظمته الخميس 9 تموز/يوليو في روما الرابطة الإيطالية لنقابات العمال. ومن بين المشاركين في هذه المبادرة المطران ماورو ليلي السفير البابوي السابق في بابوا غينيا الجديدة، والذي تحدث عن الوثيقة المذكورة باعتبارها فناراً ممكناً من أجل أن نفهم إلى أين يمكن أن تحملنا هذه الثورة الصناعية. ووصل حديثه أن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تتمحور حول حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن التكنولوجيا ليست حيادية بل هي تأخذ وجه من يبتكرها ويمولها ويستخدمها. وتابع متحدثا عن أن الخوارزميات هي من يقرر من يتم توظيفه ومن يفصل من العمل، ويهددنا وحسب ما ذكر قداسة البابا في الوثيقة خطر أن نبني برج بابل الإنسان فيه هو مجرد ترس. ويرى المطران ليلي أن علينا التساؤل إن كان الإنسان لا يزال في مركز العمل أم أنه يستخدم كأداة وظيفية، كما وعلينا أن نتذكر دائما أن العمل هو كرامة. إلا أن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على أماكن العمل دائما وفي أي ظروف، لأن علينا الحفاظ على الحقيقة حول معنى العمل. هذا وأشارت دانييلا فومارولا رئيسة الرابطة الإيطالية لنقابات العمال في مداخلتها خلال اللقاء إلى أنه لا يجوز التعامل مع الذكاء الاصطناعي كتحد يثير الخوف، وذلك لأن في كل المراحل الانتقالية وفي كل الثورات هناك لحظات قلق، وتابعت أن علينا في المقابل التفكير في أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الحفاظ بشكل دائم على مبدأ راسخ يحدثنا عنه البابا لون 14 بوضوح كبير، ألا وهو أن حتى الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون المركزية فيه للشخص البشري. ويعني هذا بالنسبة لنا حسب ما وصلت أن نكون داخل الخوارزميات، وذلك من خلال القواعد والمشاركة وإدارة الخوارزميات والعمل من أجل أن يخدم الذكاء الاصطناعي العاملين والعاملات. هذا وتوقفت رئيسة الرابطة عند عدد من المواضيع ومن بينها الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتحدثت في هذا السياق عن بعض الأعمال التي تتميز بالتكرار وتضع من يقوم بها أمام مصاعب، ويمكن للذكاء الاصطناعي هنا أن يساعد على تفادي القيام بهذه الأعمال والقيام في المقابل بأعمال أخرى. ووصلت السيدة دانييلا فومارولا أننا مدعوون إلى قراءة الاحتياجات الجديدة في سوق العمل في ضوء التحديات الجديدة، ولكننا مطالبون أيضا بالعمل لا فقط على صعيد العقود والمشاركة، ولكن أيضا في مجال التكوين وأن نستثمر في الكفاءات. وأرادت رئيسة الرابطة في مداخلتها التوقف عندما وصفتها بكلمة هامة بالنسبة لنا في الرسالة العامة للبابا لون 14، ألا وهي المشاركة، وتحدثت عن القناعة بأن هذه هي الفترة التي على كل واحد فيها تحمل حصته من المسؤولية وأن يمارسها وأن يحقق الأهداف التي يمكن أن تكون لها تبعات إيجابية على الأشخاص. هذا ومن بين المشاركين في اللقاء الذي نظمته الخميس 9 تموز/يوليو الرابطة الإيطالية لنقابات العمال الاقتصادي ليوناردو بيكيتي، والذي عرف ببيانات لمركز الإحصاء الإيطالي تشير إلى أن من بين 15 مليون إيطالي شملتهم دراسة للمركز هناك 6 ملايين معرضون إلى خطر الاستغناء عنهم